الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونشهد أن سيدنا وشافعنا محمدا عبده ورسوله والرحمة المهدى والنعمة المسدة والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين رحمكم الله mengawali khutbah ini khatib mengajak pada diri pribadi dan kita semuanya tanpa terkecuali untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Jumat ini menjadi Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita lalui. Hadirin, di bulan Dzulhijjah ini kita kembali diingatkan pesan Nabi Ibrahim alaihi salam, pesan kemuliaan, keagungan tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, akan tetapi memperhatikan pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Kita diingatkan hubungan kepatuhan mutlak Ismail alaihissalam kepada ayahanda Ibrahim alaihissalam dengan ucapannya yang tertulis di dalam Al-Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu, maka pikirkan apa pendapatmu. Bagaimana Nabi Ibrahim mendapati anak yang luar

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر اخواننا الذين في فلسطين وانصر اخواننا الذين مجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين

وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل

الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.